0: We spend so much of time, you know, in the kitchen that eventually we start doing things on autopilot. You put, you know, the tomatoes in the fridge, throw everything in the air fryer, freeze whatever's about to expire and hope for the best. But, you know, some of those little habits could actually be making our food spoil faster, affecting how it tastes, or simply making cooking harder than it actually needs to be. So today on Food Friday, we're talking about kitchen smarts, the common mistakes many of us make, how, you know, to make your freezer work harder for you, and ways to keep your fruit and veggies fresher for longer, and those air fryer habits that could be standing between you and properly crispy food. And don't worry, we're not reorganizing the entire kitchen or buying, you know, many new containers, but rather just looking at small practical changes that we can actually use. And the first is that overcrowding the frying pan. So when we're cooking for the family, it's very tempting to squeeze every piece of chicken or meat into the pan. And the problem is that overcrowded food releases moisture, and all that moisture gets trapped instead of beautifully browning, or, you know, or your food essentially begins then to steam. So leave a little space between the pieces and cook in batches if necessary. It might seem slower, but each batch cooks faster and browns better. And that gorgeous golden brown surface isn't only about appearance, because browning creates new flavors. When you're also frying something in a pan, constantly moving it around, you know, sometimes we're so determined not to burn the food that we start stirring and flipping and poking every few minutes. But if you're trying to maybe brown mushrooms or chicken or steak or even potatoes, you have to leave them alone for a bit. Food needs uninterrupted contact with the hot surface to develop that golden crust. If something is sticking when you're trying to turn it, sometimes it simply hasn't browned enough yet. So once there's a good crust that develops, the food may release more easily. Another one is that, you know, you've cooked a beautiful piece of steak or maybe chicken, and then we tend to cut into it immediately. So you rather give it a few minutes, because resting allows heat and moisture to redistribute through the meat. And if you cut it immediately, you'll often see liquid rushing onto the plate. So resting doesn't magically make it juicier, but it can help reduce how much moisture is lost when you do slice it. Another one is that using the same chopping board for everything. So raw chicken goes on the board, and then maybe tomato and cucumber, and that's a cross-contamination risk. So anything that has touched raw meat, chopping boards, knives, plates, and utensils should be properly washed before it's ready, and before it touches ready to eat food. So having separate boards for like your raw meat and then your produce would be much easier as well. Another one is opening, you know, the oven every few minutes. So if you are perhaps baking something in the oven, like chicken and all of that, you know, we tend to open the door to check how it's going. And every time we open it, it's hot air that's escaping and causing the oven temperature to fluctuate. And that's particularly unhelpful when you are baking delicate things, especially so, and where the structure is developing. So use the oven light and window where possible, and wait until you're close to the recipe's suggested checking time. Then you can open the door and check in to it. So let's talk a little bit about the freezer. So your freezer is actually a secret weapon. So you can, if you haven't already, freeze bread before it goes stale. So if your household regularly throws away, you know, a lot of bread, or you end up giving it all to the birds, don't wait until it's stale till the you decide to freeze it. So freezing bread while it's fresh is actually really great. And even you could freeze rolls if you'd like to, wraps or anything of that sort even. It just makes it so much easier for the time that you need it and you're running low and you have it in your freezer. You just have to leave it out for some time and it gets to room temperature, and then it's good to go for you to use. Also, freezing fresh herbs instead of throwing them away. You can buy, you know, we tend to buy a lot of bunches, especially when it's maybe on special. And 5 days later, there's, you know, we don't tend to look after it. And then there's a whole bunch of stuff lying there at the back of the fridge. So for the herbs you're going to use in cooked dishes, chop them and freeze them in small portions. Some can be frozen in an ice cube tray with a little bit of water or oil, depending on how you intend to use them. The texture, you know, won't necessarily be really amazing for garnishing, but they're really great for you to add it into the food for your cooking. So like curry leaves as well, if you put it into an ice tray with some water, it really does stay really nicely and you can cook it well. The same with coriander and all the other herbs as well. Freezing ginger is another ingredient that often sits around. So you can freeze it, grate it, what you need when while it's still frozen even. And you can also portion grated or minced ginger before freezing it. You could freeze leftover sauces or stocks in small portions. So if you made too much of pasta sauce or pizza sauce or maybe even your curry bases sometimes, you know, don't freeze it all in one big container. You could even eventually portion it out so that you know you're using exactly one per serving or per your cooking as you need to cook it. You can then freeze it into, like we said, smaller portions. Another one is to freeze ripe bananas. I do this all the time. Peel them and then put them into a container and freeze them. You could smash them and then freeze them if you'd like, or leave them whole. And then it's really easy because what happens is that you could use it for your baking or your smoothies later on. It just makes life so much easier. Even freezing cooked meals, and I know we all usually, you know, do this. Sometimes we cook a lot and there's a lot of leftovers, or sometimes you're meal planning and prepping and you want to freeze something. So it's really easy that you'll be able to do this. Label it so that you know exactly what it is in your freezer. Maybe make a little note, you know, outside of your freezer. So when you're looking for it, you know exactly where to find it. Let's talk a little bit about keeping our fruit and veg lasting a little longer. So tip is not to wash your berries until you're ready to use them, because moisture encourages mold and deterioration. So berries generally keep better when they're stored dry and washed just before eating. Put a paper towel with leafy greens. So like lettuce and spinach and other leafy greens release moisture when they're stored. So excess moisture sitting against the leaves encourages them, to become slimy and deteriorate. So keeping greens dry, placing a paper towel between them can actually help with the excess moisture. Another one is to treat fresh herbs like little flowers. So coriander, parsley, trim the stems and try storing them upright with the stems in a smaller amount of water. And depending on the herb, loosely covering the leaves and refrigerating them can actually also help with keeping them fresh. Keep potatoes away from onions. And yes, they may look great together in your veggie basket, but they aren't necessarily ideal storage partners. So both do best in appropriate cool, dry, ventilated conditions, and keeping them apart can actually prevent a premature deterioration. Also, potatoes prefer darkness and light can encourage greening, which is what we don't want. A trick I found helpful is to keep your onions in the fridge, because it doesn't make your eyes water as much as when it's lying out. So try it. Let me know if that works for you. Another one is to learn which fruits produce a lot of ethylene. So fruits that continue ripening after harvest and release the ethylene gas can accelerate ripening in near, sensitive products. So apples, bananas, and avocados are example. And this can actually become a kitchen trick that, if you want an avocado to ripen faster, put it in a paper bag with an ethylene producing fruit, and then it can speed things along. Also, don't assume every fruit and veg belongs in the fridge, because cold storage can extend the life of many foods, but also it isn't automatically best for everything. So for example, tomatoes develop better flavor and texture when they're allowed to ripen at room temperature rather than being chilled. Talking a little bit about your air fryer again here, let's not overcrowd it. And I think that's probably one air fryer crime, is to overcrowd it. It needs enough space for it to circulate the hot air around your food. Also, using too much of oil, it isn't a mini deep fryer. Many foods need very little oil for it to actually to cook very well. Also, shake or turn the food. Hot air circulates, but that doesn't guarantee every surface receiving exactly the same exposure. So chips, roast veggies, chicken pieces, shaking the basket or turning the food partway through the cooking can actually improve the browning and help everything cook more evenly. Putting very wet battered food straight into it. So traditional wet batter relies heavily on hot oil to set it rapidly. So in an air fryer, a loose wet batter may drip through the basket before it has a chance to become a lot more crisp. And yeah, treating air fryer times like absolute rules. If the recipe says 15 minutes, don't assume every air fryer on earth will produce exactly the same result in 15 minutes. The models differ in power, basket size, airflow, food size. So remember that, and maybe you'll have to put it in for a minute or so extra, or maybe take it out a few minutes earlier. Just remember that. And I think, you know, the biggest takeaway is that being better in the kitchen isn't necessarily about being a better cook. Sometimes it's simply knowing a few better habits. And I hope that these have helped you with your little kitchen tricks for today. My time has come to an end. Shukran for keeping us company and joining on to Radio Islam International. A huge shukran to my engineer. Until we chat again next time, stay safe and remember us in your du'as. Have a beautiful weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: You are listening to the highlights of the day's programs. Tune in to Radio Islam Daily from 10 p.m. for these highlights on medium wave 1548 or via satellite if you're listening to us in the Southern African region and worldwide via audio stream on www.radioislam.co.za. Islam for yesterday, today, and tomorrow. Iman for one, for all. Radio Islam International. The world is our community.
2: Today's broadcast of 40 Durood is generously sponsored for the Isali Tawaba of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin. Both of our parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafez Suleiman and Aisha Rabat and all Marhumin, sponsored by Technostrat and X-Rays in Mayfair, Ruriport and Robertsham, and various anonymous sponsors.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala ibadihi alladhina astafa, salamun ala al-mursaleen. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافية صل على سيدنا محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولحقه أداء وعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزه عنا ما هو أفل أهله وجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى أهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني اللهم اغفر لنا واهدنا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن سيدنا محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله.
2: Today's broadcast of 40 Durood was generously sponsored for the Isali Tawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin. Both of our parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafez Suleiman and Aisha Rabat and all Marhumin, sponsored by Technostrat and X-Rays in Mayfair, Ruriport and Robertsham, and various anonymous sponsors.
4: Take a walk, live life, but keep Radio Islam International at your side, on air, on social media, 24/7. Radio Islam International. The world is our community.
5: I find myself in a state of tranquility. Oh.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: wrong.
1: استووا واعتدلوا حاذوا بالمناكب وسدوا الخلل الله أكبر
0: الله أكبر

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة.

ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء

0: ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
1: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
0: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: One Deen, One Ummah, One Station, Radio Islam International.

وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد

اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تعننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: One Deen, One Ummah, One Station, Radio Islam International.

الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان

لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

0: ممتاز ممتاز.
1: السؤال الثاني: اقرأ من قوله تعالى: اقرأ من أول سورة آل عمران.
2: آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بها وذلك هو الفوز العظيم.
1: السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه الترمذي. Sayyidina Anas radiyallahu anhu narrated that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, "The supplication made between the adhan and the iqamah is never turned down." Jami'a Tirmidhi.
2: This Isha Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Provide an education to a refugee child for 25,200 rand per year at the Amman School in Lebanon, and help to break the cycle of poverty for hundreds of families in need.